نم كريغ بي نم كريغ كريغ كريغ بي نم آين ميغوا ميغوا ميغوا ميغوا شكيش قون بيش قون وينا وي زاكوا زاكوا زاكوا جيك كنو يويس كنو يويس نيام